الشباب هلا بالفنان حلالي محمود شفي حياك الله. هاي هم الشباب جميعا.

احلى شباب سوماتشو ايمن وسائل واهلا وسهلا بكافه الحضور لعيون ابو سند الغالي

0: تشعرون. عيون معاذ وعيون معاذ أشكر الجميع شكرا.
1: سمعونا كيف العيون الفنان السوري المتألق راكش
2: أيوه.

الله يمسيكم بالخير جميعا من أفراح القريش. نبارك إلى عريسنا الغالي السيد علي. نسمع له كف كبير لعريسنا باسمه اسم عزبنا العم أبو خالد. أرحب بكم جميعا فردا فردا وأهلا وسهلا بكل الحضور. بدنا أخلاء الساحة حبايبنا، شاركونا الدبكة وأخلاء الساحة. حبايبنا مشان يوسف قريش، اخلاص حبايبنا.

0: يلا مع الأول حبايبنا
1: كان زمان مستوطيات ومريلات الحجم والاستشفار 7799333662 أو 0788154154.

خذ من النصايح واسمع يا صغير، هل ما عنده كبير جيب له كبير، ضعك ما عاد يعجبني صاير خطير، صاير تمشي وبكيفك مالك

دكتور دكتور فيا جرح لليوم ابد ما هان كل ما اشد عدل رد وصرخ مردان.

عليما طاحن دموعك عليما. لا تبكي وتبطل من البكا لا تبكي يا موساد اللي تخليت اللي

0: شوي شوي يا شمول. سمعونا كفلة سامر مصلي يا اخوان الاسطورة سامر.
1: دكتور بيا ألم له عسق لا دواء ما

الحزن شرطي صحت بصوت من يسمع سياحي يا معاني عدوك عدوك لا يخوفك عدوك لا يخوفك

خاف من ريتي خاوي ويسلمك قاع حلوق المساح الغربة هدت كل قواي والله كل قواي وتذكر صوتك وراي يا حبيبي

0: الحارة.
1: ولا نحكي مع ماري كيفك؟ كيف صحتك؟ انا اشتهيت لك، انا كثير كنت مفكره اني بدي
2: اجي. هينو بده يحكي مع عمتي.
1: تعالي بالك، هلا انا عم نحكي. كنت مفكره اني بدي اجي لعندكم مشوار على الصيفيه، بس صدق لي
3: كيفك؟ عمتي؟ الله
1: هذا كريت عم يحكي معك. كيفك عمتي؟ هوا
3: كيفك عمتي؟ الله
1: على روش البهلي هذا
2: لا عن يطلالي علايتي
1: يا كمي. ومبسطنا لك بصدي، بس كنا مبسطنا لك أكثر لو كنا جاكي بنت. كنا بنسمي جميلة، ما حداش عنا بالعائلة اسمه جميلة. يا ريت بعد عمر 20 سنة بالناقصة كنت أنا جيب والد بنت وسمي يا جميلة.
2: لا قلنا هيك لأنه في وحدة هم نعرفها اسمها جميلة وبنتي أش، مش لأنه ستي اسمها هيك.
1: بسم الله كيفك يا سمرج؟ أنا مشتاقة عليك كثير. وفوز كيفك؟ إن شاء الله ما تكوني عم تتعبي. كيف هو خيلي ومرت خيلي؟ إن شاء الله يكونوا صحتهم منيحة. ما عنا شيء جديد تخبركم، أكلوا شربوا نام مثل ما بيقولوا. والأيام شتوية هاني، واليوم رحنا على المطار لأنا جون بولوس وهنس كانوا مسافرين لهم 3 أشهر، راحوا برا عملوا برمي بأمريكا وبكندا وهانا هاني، واليوم اجوا على البيت ومشيتي كل الليل والنهار. اليوم شتي وعزمنا الرولة اللي عنا على الغرع، عملنا لحم بعجين كثير وجابر يحب لحم بعجين، بس جت عم تعيط وتقاتل لاني مانيش مكتره فيش اكلة وشبعي. وهيك من غير شي صار على الترين. وكيفتي وعمي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح، انا مشتاقه عليكم. ان شاء الله بالصيفية في الجاي بكونش في شي بلبنان وبجي لعندكم مشوار تشوفكم. وصلنا نخبركم. وفي شي بعد نخبركم.
3: جدي
1: كيفكم؟ أنا
3: جاو رولا.

وانتو كيفكم؟ ان شاء الله منيح، ان شاء الله الورا هنيك مش مقصر لايكن كتير، وتنجم لكم مرسي على كل شي عملتولنا بطينا بالمين على حيين، نشكركم كتير كتير كتير كتير، وبحيات عم ننسيش ان شاء الله يوم هي يمكن نبدلكم اياها انتو بدو معنا نعمل نحن معكم كتير كتير كتير كتير كتير كتير. وغير هيك شو عم تعملوا بالضايقة؟ أنا بقدر إنه عم تلعبوا بالطاولة وبالورق وقاعد بتحكوا بتجعجوا والحريم بيقعدوا بيسلسلوا وأخبار طالعة ونازل مثل العيد، يعني ما في ما لازم يكون في شيء تغير، كل شيء مثل ما كان مثل تركني أكيد هيك. هو الشباب سموا على الشباب كلهم تبع لعيب ال 74 و شو بقى بدنا نخبركم؟ نحن هون هلا صار الطقس شتي، اليوم عم يشتي، اجى شتوي لعنا، بس كان الصيف كان حلو هون طول الصيف، و يا ريت كنا قاعدين نجي الصيف على لبنان، كنت تمنينا بس مش قادرين هالسنة، السنة الجاية أكيد حدا بيجي على لبنان، سافر جاي وإن شاء الله كل شيء بيكون أحسن هناك في لبنان، كل شيء بيلوق. هون عم يصيرنا أخبار عن مش جرايد وكذا جوات، ما نعرف إيش عم بيصير كمان، يا حلو فارس إن شاء الله ما ضايقتوش كتير وإنتو ليه؟ ما ضايقتوش كتير هناك في لبنان، بالدار. زعلنا وقت اسمان شو صار عم تتفزوا بين ما تبيهم، بس صار كتير هذا صار شيء كيف متحدث منيح.

0: شو بدك شيء؟ تعملي له بونه.
1: انا بدي بس
0: بدي اكتب بالكامل شحط. قولي له بونه.
1: ميرسي.
0: قولي له بونه.
1: ميرسي.
0: بونه.
2: هلا عربو نام تلامة ونام الأستاذ بسام بعد ما أكله وقتلي. سمعتوا صوتهم أكيد. نحن ما بعرف هلا برجع بجيب الشريط أشوف إذا كان صوت لامة لايق على المساجد إنه بديش تنام وعنده ضيفة بدها تسهر معه مش لازم تنام. الأستاذ بسام صار يفوت تلقائيا لأنه صار يحس بطعم الوجع وقت اللي بيكون بيو وله خاطر نام. الأستاذ بسام عنده مدرسة على بكرة من مدمزة لامة بتحمل الشنطة والمريو اللي بتلبسه وتنزل تنطر اوتوكار لترفي. بقى خلصنا التسجيل اليوم. سيد امين زارنا مشكور وعذبناه وما كناش مشهرين الشريط لانه مثل ما بتعرف عمل متواصل طيلة الاسبوع وخاصة في نهاية العام الحالي اللي بنتمنى يكون يمر بسلام وخير على لبنان والله يكشح الغيوم السودي اللي معبقى فوق سماء الصافي ويرجع الأمان والسلام للبنان مثل ما شايفين اليوم وقت راحت كل القوات من بيروت الكبرى اللي سموها اليوم بيروت الكبرى. بيروت الكبرى ما فيها بقى إلا قوات شرعية مثل ما بيسموها بالإذاعات الداخلية والخارجية والمواطنين على جميع فئاتهم وطوائفهم عايشين بخير وأمان وسلام وبروحوا وبيجوا بين بيروت لا بحدا بيسأل من وين رايحين ولا حدا بيقول من وين جايين ومرتاحين ومبسوطين وعيشة كثير حلوة. وإن شاء الله إنه ما يجلي لنا كل هالأمور بالمناطق اللبنانية الثانية وتكون أول السنة فاتحة خير وسلام وأمان للبنانية ورواق وضيافة لجميع الزوار من العالم. هلا أنا حبان أسجل لك شوي.

0: بعد ما
1: نسجلوا كلهم برجع انا. ايه ما في هلا فاتت تشوف جوزها وين وين خارق وين شو اسمه
0: وكل هيك. وين مختفي؟
1: وين مختفي؟ يا حاسه علي وين مختفي لي ورا جاب ورا معامل ورا قلم ورا وين بدي اختفي يا حرمه؟ شو عم تيك؟
0: عزمك خيط على السمك.
1: ايه
0: هلا في عالم عم بيعزمك.
1: هو عازمني؟
0: انت
1: انا عازمه؟
0: ايه هلا في عالم عم تسمع عزمك ميلاد على السمك بس يفلوا بقول لك عم خبرك قدامه
1: راحت قلت له لامين كان عندنا ساعة قال شو كيف شو عزمني لك اليوم على اكل السمك انه بكره ما راح عازمك على غدا سمك يوم الجمعة نتغدى بالمطعم ثاني يوم الجمعة جيت لقيتها مزبطة حالها مسوية حالها شو في شو بك يا مرة في شيء مش انت عزمنا على الساعة 3 منك كان عندنا ناس امبارح وعم بايد وجهي معنا بني لك يا مرة بكنا عزلنا على السامك حتى لي شو بايد لك وجهك تجاه النور بحكي انت وقت سبقتك بس بروح إلى عطير
0: جانا تغدينا بصل
1: جانا رجعت
0: سلقنا طنجرة بصل
1: سلقت بطاطا بصل وغديناها والمرة بني السامك بصل فشو رأيك بالموضوع مثل ما هي عزمتك وزعبرت عليك نحن عزمناها وزعبرنا عليها
0: يا بي أنا لو عايش في خيك بخيل هيك يلعن اللي بتاخده
1: مرت موظف شو بدي موظف وآدم كيف بتكون كريم
0: بعدنا على العشاء عزمتنا عليه برات البيت هي بس عزمتنا قلت وهي بس
1: يلعن كاذب يا نعمي هو ما
0: كاذب
1: عزمتها مرة اشتريت لها ساندويش نحن رايحين على الطريق ثلاثة
0: الله وكيلك خورنا من الجوع على الطريق نقول هلا بيعزمنا ميلاد عشي ما حد بيغدينا هلا بيعزمنا ابدا ايه مشتري لي ساندويش ويا ريت يا ريت
1: ايه بس ما تنسى انه انا سارق بوعدي معك لما زواجتك ما سلكش انا موظف ومعاشي اكتر من عزيمة على الفلافل ما بقدر اقول لازم
0: ولكن فضوا 100 عصاية ما بيطلع منه القرش
1: ما اكتر من فلافل انا موظف ما في لازم حدا
0: وعصايته عصايته بتضل مقلبزي
1: يلا خلصنا محتالة انت
0: سهبتولك فيش
1: شو؟
0: حطولك فيش
1: لا انا مش هحالة بدي اكتب شكل
0: لا
1: لا لا بدي اكتب شكل بدي اكتب مكتب لها اسمي هذا نعم سجلنا له المكتوب على الشرايط ان شاء الله بكرة نكسر فأول شيء هلا طمني يا معلم صحتك كيف وشغلك كيف ان شاء الله مش عم تتعب واذا بدك شي عشي ماهر مرخايك صارت من الاول شو امبارح اكلنا سمك جبنا السميد والشكوش اللي سنيهم من السيدة بعدين حطينا له الملح والحامض وشو اسمه فكبانا الثانية وراح نتغدانا بالمطعم انا وياها طعمتها سنة
0: ايه اكرم من نار على علم
1: رحنا رحنا اكلنا سمك بالمطعم بالسلطان ابراهيم
0: معلوم شو هالكرم
1: السمك
0: العيلة كلها هيك كريمة
1: نعم
0: ايه
1: موظف وآدم في وقتها متسامح بالرات البركة
0: ايش كريم
1: اكثر من 3 ايش آدم بشيلك كيف وكيف المطعم عندك كنا مبسوطين وقلت لي بده يجيك 200 عامل اشتي تغدوا عندكم الهيئة برضو عن اذنك معلم الهيئة انه ما عادش اجى اكثر من 4-5 عمال وشو اسمه اذا بتلاقي الوضع والشغل اجمالا ما راح يكون منيح فبفضل انه تقعد لك شوي هلا نشوف كيف الوضع من هلا للربيع للصيف لبنان راح يمشي بطريق السلام والامان وشو اسمه

كيفك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحة. هالشريط بدي اسجل لك هيك ومستعجل شوي لانه بي خايف بده يروح ياخده لعند الناس اللي مسافرين، وبنص الجمعة ما عنديش مسجل بالبيت، لكن فيني اسجل لك. وامبارح واول امبارح عم اشتغل من عشية، ما عنديش وقت انزل عند اهلي. انا منيحة، صحتي منيحة ومبسوطة، وما بعرف شو بدي اخبرك. صعب اللي بالواحد اللي زمان منشان يحكي مع حدا يقعد يسجل شريط. مش بدني اخبرك، البيت اللي قاعدة فيه كتير حلو، في 3 اوض نوم وحمام وبس الغسيل، هيك ما فيش جنينة هيك صغيرة، والصالون وصفرة هيك مع بعضهم، وبعدين في عندي المطبخ ومطرح، عندي هيك حاطة كرسي، حاطة طاولة مع 4 كراسي بقلب المطبخ لأنه بيفتح على بعضه. وبعدين بتفوتي من المطبخ على الصالون، الصالون والطاولة الصفرة مع بعضه. شو بعد بدي خبرك؟ انا غيرت شغلي عشان اشتغل عن مركز نفسي مني، عم اشتغل مطرح تاني هلأ. والمصام احسن من ميما واريح لي كمان. بشتغل 5 ساعات بالنهار، من الاثنين للجمعة بشتغل من الساعة 10 الصبح للساعة 3 بعد الظهر، والخميس والجمعة بيطلع لي ساعتين فرصة من الساعة 3 للساعة 5، برجع اشتغل من الساعة 5 للساعة 11، يعني كلهم مع بعضهم 37 ساعة. من قبل كنت عم اشتغل 40 ساعة، يعني هلا اريح لي وعم اقبض مصاري اكثر ما كنت عم اقبض بهديك الشغل اللي شي جمعتين بشتغل هناك. وكريس بيشتغل 6 ايام، بيبلش هو الساعة 7 من عشية بيخلص الساعة 3 ونص الصبح، فأكون أنا شي الساعة 3 ونص بالبيت، بشوفه أنا 3 ساعات قبل ما يروح على الشغل كل يوم. وبعدين السبت بيشتغل، عنا السبت كل نهار، وبعدين الحد عنا بالنهار، وبيروح هو شي الساعة 6 ونص على الشغل. وش بعد بدي خبرك؟ جيزي فيري نايس. إذا بيصير لك تتجوزي لا تقوليش لا. لا عن جد كثير مبسوطة، وهو كثير منيح. وش بدي خبرك عنه؟ كثير منيح. عم فكر كيف بدي ترجم لك كيف هو بالعربي، بس مش عم أعرف، بدلو كل الكلام بيجولي بالإنجليزي. لا إذا بتحبيه، إذا بتشوفيه كتير بتحبيه لأنه هيك لذيذ وحبوب وكتير بيحب العائلة. دايما كل صف يقول لي تعال نروح لعند أمك، تعال نروح نشوف أهلك. بقول له يخلينا يخلينا أهلك، أنت نفسي من جوزتك تفل من عندهم، هلا كل جمعة بدك تاخذني لعندهم، بصير هيك أمزح معه.

0: بس كثير بيحب يجي لهون، بحب هكي يقعد يفصل هو وبي، يقعد يفصل هو وامي، بينبسط كثير. مش بعد بدي خبرك. بيحب اكلنا كمان، بيحب كاستا وبيحب الكبه، لحم بعجين كثير بيحب اللحم بعجين ولحم مشوي، وبياكل بازيلا ورز وبطاطا وبطاطا ولحم وهيك اشياء. طبخ كله بيحب الطبخ. مجدرة كمان بياكل مجدرة ومحشي كوسة، بس ابي حبوش دايم المحشي كوسة، بس هيك ندفي. ايش ما بدي خبرك عنه. شفتيني بصور العرس اني نصفاني؟ ايه والله نصفاني، نصفاني بعد ندفي كمان بعد ما تجوزت. عن اعمل رجيم هلأ، بيصير الواحد لما بيتجوز مبقاش عنده هم، هيك بيكون مبسوط، بيصير يقعد وهيك ياكل بياكل وبيشبع وما عندوش هم او شي، ويلا بيصير ينصح. ايه شو بعد بدي خبرك، انا كتير مبسوطة، ومش بس عم اقول هيك لانه عن جد مبسوطة، وهو كتير منيح معي، كتير منيح معي، ومنو شايك مثل هاللبنانية. انا الرجال، انت المرة عملي هيك او تعملي شايك، منو شايك بيقلي مثل ما بدك اعملي، يعني كثير منيح، كثير بيشفق علي. في الاحيان اذا لما بيروح هو على الشغل بتلفني، ايش عم تعملي؟ ايه روحي شوفي اصحابك، روحي اعملي شي زيارة، ايش بك بتلقي قاعدة بالبيت وحدك، يعني كثير منيح، بيشفق علي وما بيأمنوش مثل ماريان جوزن. لا فيكش تروحي هون، لا فيكش تروحي هون، وجوزن ماريان ابي خليش انها تروح مطرح، بتقول المرأة لازم تروح مطرح بلا جوزن. يعني هو لا، هو غير، هو جوزي يا انا بروح معه يا بيقعد بالبيت. هو مش من هالنوع الرجال بيحب يروح يشوف اصحابه او يروح يشرب او هيك، ما مش هيك، انه بينبسط انه انا اكون معه دايما. يعني اذا انا بدي اقعد بالبيت ما قلش ليه بدي اروح مطرح وهو حايس بدي اروح مشوار، ابي روحش، بفضل يقعد بالبيت وما يروحش وحده، يعني كثير كثير منيح. وهنجرب حلو، وهنجرب يتعلم العربي، حكيته بضحكه. يعني بيقول بده يقول كيفك، بيقول كيفك، يعني بيقولوا بال لازم يقولوا للمرة، بيقولوا للزلمة. مثل أحيان بيسمعني أنا عن بحكي شي كلمة أو شي، بيرجع هو بيعيدها بيقول لي إياها لي أنا، برجع أنا فهمه إنه لا هي لا بتقول للمرة، إنه بدك تقول للزلمة، بدك تقول للمرة، مثل بيقول لي تعالها، إنه لا تعالها، مثل هيك. بس بضحك كثير، حبه كثير، بحب يتعلم. مرة مكيف بحاله إجا لهون لعند أهلي.
1: Thank you.

حلو وزي دارس من خلال بلبنان وقال بين أهله وقرائبه وزي خاش كمان وفجأة بخير وسلام تنسم خير وبركة وأمان وصحة سلام العالم علينا.

مكانك يا بوزني. ده احنا كنا نحط الكاميرا ونصور من جدك. الناس حاولوا بندق الأموال وبزود بشوية مجرائس الكرور ورسوب ومرة مع فسوة يعرف أن لكم تبدأ مرمروا بحياة الأمور ونحن نشوف نورا رسوب واحد عن الكورة ويوفي بروح مئات لواحد من الكشبان وكريالا من ناحية جنة كروكو كريوكو ما راح نفرنا عندهم ما راح عدنا نروح البارنا حتى تأيدي بيت وقت.

0: بتاعت مجرد مجرد عشان هدينا بوست ضرورة في صوتنا وحطينا ورد عشان كلمة بعضنا بيكو في سالي سالي سالي مهدى وهذا متفرد هزم الأفتاة أصبع على رؤوس وقت إيه دي إيه دي ممنوع الشيخور فأصلنا إذنا شكرناها لجميع على اهتمامنا بالأداب العام والأطلاء الوطني فهذا نخبرك يا نحنا وهلأ مارك عم بتعيط عم تعيط علي ما تشوف
1: لا
0: عم
1: تعيط عني في الأمار
0: لا شوف وين
1: بدك تدفع عني 10
0: عم بيلعبوا؟
1: أمار
0: ايه؟ هيدي هاي 100
1: ما كذبها
0: هيدي هاي 100 ليرة روح العبي شو اسمه بدك إذا بدك 500 هيدي هاي 500
1: هيدي
0: هاي 500
1: هيدي
0: بدك بعد؟ قلك أنا بس اللي بقهرني إيه إنه بتقول عن جوزك بخير وشو اسمه يا حي هلا بتلعب بالأمار عم بعطيك 100 ليرة هيدي
1: وينك؟
0: كان خربشة
1: شو لا تخربشة؟
0: خربشة نوارة خربشة نوارة
1: ما تريد
0: بنزال شو؟ خربة هانا
1: يعني هلا بس شو؟
0: خربة هانا يتلي بدك 200؟ خربة هانا 200 يا خربشة نوارة تكرم هانا خربشة نوارة و... كيف يا معلم شفت سمعت بداية انت كيف المسار عم بتطقت انا عم بطلع هي مشان تروح تلعب فين بالأمار مع الجيران جوا شو بدنا نخبرك بعد البنية هونيك ماشي الحال وهلا قاعدين فيها يوسف هاي لما جيت برشاكوي لأن الورا بالجبل كثير كان صعب هالأيام وإن شاء الله إنه ما يتهوسوا الناس صار ويكونوا عاقلين ويسلموا لنا الشوف والمنطقة ولبنان كله لأنه كله هذا مش لصالح حدا لا للطوايف ولا للمواطنين ولا للبنان كل اللاعب من برا عم تعملها كي يفرقوا اللبنانية عن بعض شو اسمه ف ان شاء الله انه ما تنجح في الخطه وهلا من وردعك موقف بنشوف اذا عنا ليرات جديده مشان نعمل لكم كم ليره وبعطيكم هم مشان كروت المعايير يعني وبتكرر كمان انه اذا صار حديث كثير كثير مشتاق لشهر ولا بيير اسمع صوت

0: وإن شاء الله هلا نودعكم وقتا على أساس نشوفكم في أقرب وقت ممكن ونشاهدكم بيننا ونتناول أشهى الطعام على مائدة الكرام. وتصبحون على خير ودمتم.
1: هذا ولم تحدد الصحيفة تنفيذ الحكم.

كان في عسكر عم يتمرجل هالعسكر على الأطفال الما عندن غير هالعلكي ما عندن عسكر قاسي ما بيرحم عم بيعسكر بالحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك ما بتحلالي بالحمرة السكره

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

خرجت من البلاد عندي توا 15 سنة جوست بعد الثورة بالضبط في 2011 ومشيت لأوروب. عشت في برشا بلدان كيما فرنسا ألمانيا دنمارك وإيطاليا، وفي الثلاثة أربعة العوام الأولانيين قعدت نمشي نجي برشا على البلاد. جور نهبط في العام أربعة خمسة ستة مرات، نقعد حتى بالشهر من بعد نرجع لأوروب. دونك البريود الأولانية ما حسيتش برشا بالغربة فيك نمشي نجي برشا. بعديك استقريت في البلاد اللي انا فيها توا، وبداو ينقصوا المرات اللي نروح فيه من البلاد، جور ثلاثه مرتين في العام نهبط، لين وصلت حتى مره في العام. في البريود هذيك كل ما نهبط نحس تجيني من الاول وهجه نتاع كيفاش نهبط، كيفاش نلقى البلاد، مش حس روحي غريب مش غريب، باش تبدلوا عليها حاجات ولا هذوك. دوب ما نخلط نرجع نغطس مع العباد، نرجع نشوف الدار نشوف اصحاب، نحس روحي من اول نهار تقش عليا عمري ما عشت هالاكسبيرينس نتاع الغربه نتاع البر هذيك. نلقى روحي تقش عليا عمري ما خرجت منها البلاد، وتقش عليا ما صار حتى شيء. وقبل ما نقرر معناها اللي باش نروح، نقول هيا مثلا باش نروح في الربيع ولا باش نروح في الصيف ولا في الشتاء ولا اللي هو، ومن بعد نخمم في الجمله اللي قلتها نقول معناها انا قلت باش نروح. انا ديجا ما نسكنش في البلاد، معناها نسكن البرا وعندي داري هوني وربيريتي هوني وخدمتي هوني واموري هوني كل شيء. الور كي باش نهبط البلاد نقول باش نروح، وهوني هي الفازه معناها انا نقول باش نروح. دونك عندي داري غادي وعندي داري هوني، ويني داري فينالمون وانا وين نعيش معناها سنساسيون ما بين البنين. وكي تهبط غادي تخش عليك عمرك ما مشيت، وكي تبدا هوني تحس روحك في دارك. دونك هذا هو. دونك داري با فورسيمون هي البلاصة اللي خاطر انا تولدت فيها ولا اللي كبرت فيها. هاني ما تولدتش في الاوروب ما كبرتش في الاوروب، اما داري كوميم هنا. وهذا اللي ذكرني في القصيدة نتاع نجيب محفوظ اللي يقول وطن المرء ليس مكان ولادته، ولكن المكان الذي تنتهي فيه كل محاولته للهروب.

0: اغمز لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة من تتحامى بمحيك حالا بتعيد حالك بميت ضربة كتانة

عثمان تعبان تقعد تتودم طلو تقدم لن أندم وأنا حالي فاروق هروح عبيرو ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصته طبو شو يصته هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وانا حالي فاروق اروح عبيرو شو اللي جيبو شو اللي تجيبو

بندول ولا مهرم ساحب الخيول ولا مغرم فيوخ فيوخ ولا اقول لك خلف معدين اهلين على وين يا زين العين بالعين بدل الناس نبي فسلف الدين هلا فتت فانتطفت زي انخطفت انت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا لافعة وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

هلكوا هلكوا هلكوا هلكوا هلكوا هلكوا اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدوا ولا مرة فدوا فيو خيو فيو فيو دا يودنا يقوم دلعوا ولعوا دلوا طفوا لفوا ليدوه.

زعلانين يلي مبسوطين، نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.